زير كيف خما ديك لام تلفون خمي عبسلانا كدر ناتشكرا ملتفيلم نار بوشن شكيمز ونشي دا دعايم بزن بولالك وقتمز دا بزجا أساسي حياتنا أورغاتوچو مقصد و وزيفة بولادا بس شون چكي ملتفيلم دا بوليمز يوخون دا يمز ونا أكساريات آلدنگي ملتفيلم دارجا اتبار قراتسيز كوبچلك ملتفيلم داردا خزين ازلشادا بلسلام انا زمرات و قمات ملتفيلم دا عالب قارين خزين قدرشادا ازمين اسلايات كارلگم Ko'p bunday multfilmlar, ertaklar ham aynan xazina bilan bog'liq. Xazina bu nima? Bu sizning ichingizdagi sevgi. Har bitta insonda yashaydigan xazina bor. U juda chuqur o'rnatilgan. Unga hamma ham yetib bora olmaydi. Lekin yetib borish kerak, o'sha xazinani topish kerak, o'sha xazinani ochish kerak, o'sha sevgini, haqiqiy sevgini topmoq lozim. Insoniyat. Bu shartsiz sevgi. Ana shu xazinani topganlar bormi oramizda? Jimsila, telegramam jim, telefonam jim. Что там слезы?